0: ومن غلط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ومن غلط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم ضرط ضرط لكم
1: Tashi Delek, number 2, Lamrum Shebe, KG Gundu Taveto, Pyogi Nangcho Senshiye. Hi, you are listening to Lamrum Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.